أبداً مش غصب عني أنا اللي اخترت أحبك دي أول خطوة صح وجودي جنبي مني وجودي جنبي مني أنا صح و...

مش غصب عني انا اللي اخترت احبك ودي اول خطوه صح وجودك جنب مني وجودي جنب منك تصح والف صح عرفت احلم واغني بعد ما كنت قبلك مشتاق لحاجه صح امين